المساكين الجيد اي حسن المساكين اركان تين ربي دافع نس الحال نسين افلاح يغيك رزاوري غير